دوري اي دوري وقعدان قواش تصوري يا حنا دوري اي دوري وقعدان قواش تصوري يا حنا دوري